أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا اك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن بوكو باب جاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بني سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين يمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu man man la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دبلو كالي سن خالص سن صبي الشيخ احمد التجاني ندو دلو سن تيكاتون يلا اكباخم سن اميسيون كلمة الحق كنت سن بوكو عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

sidna umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam defne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopnal wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko umar defna gëm nga waye sa ngëm defna Omar togat bamu yag mu delu ci wat yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko yonentibi sallallahu alayhi wasallam giñnaane sopna la beug na la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gëna yonentibi sallallahu alayhi wasallam neko Omar desna sa ngëm desna sidna Omar dema tok ab dir delu ci wat ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax yonentibi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopnal beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sam bop mu ne ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey nonu sallallahu alayhi wa sallam motax li bax yep jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun akhir gumu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بانوفي دانجا وخ subhanallah fanweri yon ak ñet wax alhamdulillah fanweri yon ak ñet wax allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal say bakkar donte sax bari na ba toll ni douchu gecc motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجلي بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعدينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لمي تكي مودي يو سما بروم من سجام بيدي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغال يالا لب راغال واي بو نيمي يالا لب نيمي لا واو موتاخ نك nit ki warna muslu di ragal keneen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitney aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitney aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitney aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitney bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لوون تي يلنتي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لاتني مونتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يلنتي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli xam nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen bir kër di fay julle su julli jotté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi ko defé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonent bi na xey bayima ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayima ngi tok rek ñaan gune ma ngi koy jabbutu di ñaan néna bi yoonent bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor joté bori mit yoy ñew na fekk na ma manki sama krus mu ñew ne ma waw juwayriya yow de ni mala baye won non la la fekke wat yow dal yang fi tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li fi jotté def yépp ci ay ñaan kon ndeké affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xir di ray sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni dan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxone fu ne eut bu nek sukk nen fa pour wut fa secret wut fa mbot mu len meuna jallale wante yonent bi sallallahu alaihi wasallam baxina juwayriya jotaayam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonent bi sanako ñetti baat yo xamanteni eppuna yi wam cey am eppuna ñetti baat ne eppuna jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digeunte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé won ak liñ fi jotta wax yépp du sen morom mané ko ñetti baat yoy nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يمودي نينتي باتي عفوا منيكو وخنا في نينتي باتي وخمنتني بونيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جوتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك نكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك نكاي واخ سو جولي با نوبي كوكي تام نيك ندنكان بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر مانام دنكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلي نينتي عبد الله بن بصر يال نغي نيلو يالا اك نغيرمام نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعة بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fek nga taxaw tuddal yalla fek nga tedd tuddal yalla fek yang ci mbolo tuddal yalla fek yang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolu itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko ne ko mu wax mom معاذ بن جبل ني ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثركم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون نبي النواي بنيون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب نينا ملاج كنكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كن موتي أبلا يور kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yentu bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ni ci upp luñuy tuddu yalla ni ci upp luñuy zikkar ni ci upp yoon bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la soga tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي غيناو بي ني موسلو تي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل تي موم ديكو جيغلو دي ساكو تي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang, képp ku nga xamanteni yalla bayé nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalel. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëlëre ba laye biir na xet wi, wuññi na njaqareli, jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla ko yalla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahaba. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo, te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diine te bokku ci dene lepp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko ludul ne daf ko ñaawal lolu bida la, te bepp bida ak cyankuté la, te bepp cyankuté ku ko top safara la lay duggal. Kon yalla nañ ci yalla musal. Qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watun dal moma gënal fa in zitta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zitta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جارينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben probleme fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say probleme aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardi as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبه الأفكار وتتبع ما حرم الله عليكم من الخطايا والأوبئة.

تصور ودلا دنيا من دلتي بمني دلتي سنبا بخار الدل مجين يسرخ بخم ودلي دم دلل دادي جند بنا خان دادي فيرندي نفسكو مسترخيكو.

تكو يتي صلى الله عليه وسلم نين بري لين دوغي وخ لا اله الا الله بلا بيسي نيو ام لو دوخ سين ديغنتي لا اله الا الله با دوتي اماتي نيرين كي ناخ بيستاني نيو

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نكو كوكو تخو تي بونت بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ.

يذكرك كما أخر نوح النبي الله. نوريكم سبر مينا سنن خي مقدل سفن نمقدل ونفن يونتي على نوح يونتي بينكو. وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن قدي بطلني أتو يونتي على نوح يا نسيتك منيكو خنادي منيكو كل ينتنياك كي نعب نفتينك منيني لولو دلون سيدنا موسى عليه السلام نحكي رواية وخنيني بملاك من يويد جر روحم رقال دي دفل تخون من بيت ملاك مي ببت بفوق دي وخن ودلو شي يالا نكو من كت سواجي رقال دي تخنا وكتب ما تحس بسان بيت بخونا يعق يالا نكو دمال غنكو مجل لخم تكو شي ديك كنا ونك لخو بيلو ميب تكا ونمدونك كو شي أت bimu ñëwé wax ko yonent yalla Moussa, yonent yalla Moussa def ni ko suñu ko dundé ba nopul ci tok lu ci jëg mu lay ko dé mu ne ko kon na ko fa jété mel ni kon ñoom nitu yalla yoyu non la yalla di jëflanté ak ñoom nax yalla soko yégué rek mu yëg la waaw soko bayé xel mu bayé la xel mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam tan na tay dem wuy ci borom motax yeren ci bene ko ya akhi ya adrail uqsimu alayka billah yaqbid ruhi faqad balagha al'umru muntaha aliko yow sama mbok yow adrail dugna ci yalla ni tan na nga jël sama ruh kon jël ko ndax dund bi sesna yem na ci yem wayam kon nak jël sama ruh muy ci sama borom fofa jassa ci la malakul mawtuma commencé di xëc ci ruux nga dalee ko ca baaraam yi tànk ya di ko xëcc di ko rocc bu màgg say bëcc bëcc buum ya wax bii la wax maal

على وصنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا ميسما الدتا ميسما الشتو بلا خمني كتبكو.

البروش ينكت أسمان يلاني والسماء ذات البروش واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروش ينكت أسمان فكل نؤبنار وتخميني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة نين بروشو ينكتكو أسمان دعي برق يجيمي فكل نؤكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله نين فلوكي أكبدوي بلانكي إتوالي ويروي يب ñi yëngatu ci barké la ilaha illallah mo tax ñu né bëpp

إلا الله محمد رسول الله دوكو تي سخول يالا جيغال سي بكار موتاخ نيت كي ساسو ديمي ب ييت نا خولم توي نا سي يالا ناي باري لوموي واخ لا اله الا الله لا اله الا الله يوي دافاي جور نيغال تي نون واخ نين ني يوننتي

منكِ، وأن الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله. مولم يننتي نيني ديني ونبك أنفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بجي يننتي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جوغف دلسي جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغف واتسي إسحاق عليه السلام أك إسماعيل واجسي بجسيدنا عيسى.

أيها الناس تقدون ديكي يب مجدان وريك باتو التوحيد ينو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

بو جاخلي دي كو سكر نخ يونس عليه السلام يونس بو نيكي كي بيرو جنوة نيك فان جاخلي كي كي سكر لندم يتار لا إله إلا الله لدون ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كون مودي بعد التوحيد بن خامني yenen ci fi jitu won yeb ci lu liggey ci lañu daan faje seen haaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci lañu daan sukkandiku pour seen tisu wu ñeeku motax ñu ne kep ko xamné amna haaju fa yalla mu tok ci abba bu wit neena mu jang baatu la ilaha illallah

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلقدي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة كاتوني يالا أكمباخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك فابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دبلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتنو يالا أكبا خم سن إمسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak ñu mo xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal andak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ni pour ñuy julli. lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi la ñu soxla pour waxtaane ko, mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى

المحبة. لأنهم مملة ألف دي تودي ترانجا سنين دي ترالان ترك دي جوكلان تأي ترانجا نيني ليجين ين سوبانجي موتا سمبو كمانيك أمريك ولا سخريت بانيك أمريك ولا سوولري بانيك أمريك أم وفجوغي دينيو مجل بنا تانجل تانجل توتينا تروب neko so demé nga joxal mako diw ci gejeway wala nga joxal mako diw ci sacré cœur ñeena bu tangal bi ñëw yow mi ñuko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd adiy ndax adiy du tuti yëp gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni motax yëne ci sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay tarange mu ni watasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena na ngeen di safonte neena su ko defee neena kañaan ak mbañeel dafay dal di dañ ci seen xol waaw yeenent bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار يقول صلى الله عليه وسلم نينا نت كما نكتموم neena amna ciof ko ngam dum yalla dafa am goom neena ñet yi nak ku mu nekk ci mom rek neena am nga goom ngam yalla neena benn bu ci ñëk ci ñet yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam ba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريش احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام دلو سنين جكتن يال أكما خم جسن إميسيون كلمة الحق.

وباعثه على الخوف من الله تعالى، وداعية للرجوع إليه والتشبث برحابه الطاهرة التي تكون النجاة فيها محققة، والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة. فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلوسينا تكتون يالا أكم باخم أنك سين خريط عبد الله جوب في سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بني سانتي يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت ني ري ييغا خامني نيت ني دانانيو كو تيت الله يوم الخيام ني فاسيني كو خمال جامي pour ñu mën ko bayyi xel ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara maana xam dara ci li xew ëlëk ci digënté yalla ak jaamam yi muy réglé dana tax jaam bi lu jitu muy gën aduna mu mëna fagaru liggéey lu mu meuna amé dara ëlëk yowmal xiyam. Mbokki borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ne yeen nit ñi ma ngi leen di yeggal ni sama rendez-vous ma ak yeen ëlëk lu deggu la te deggu gudul toxu la way bu leen aduna wor ak rafetayam bu leen sheytaane wor ndax ku mëna wor la moom sheytaane